هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين وعيد المؤمنين والزاهدين الخطبتان فيها بدل الركعتين من الظهر فإذا صعد الخطيب على منبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله إلى فضيلة الخطيب فليتفضل مشكورا والمعجورا.

أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

راحل عمل مهدى من عائلة الشهيد المجاهد مصطفى حمزة شحادي الحاج راحل إلى روحي الطاهرة. كلمات الشاعر حمزة غندور، ألحان وتوزيع وتسجيل قاسم حمادي، أداء محمد جعفر غندور، إنتاج MK Media Productions.